لكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحره.

0: بان كي كبر من طاري بان.
1: واش انت عارف شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف الملكيه الفكريه؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.

وتتضاءل رحلة السعي المتواصلة للعلو بالسقوط. عندها فقط تتذكر أن الأرض كانت تحملك